اشوف واسمع واحس بقلبه كنت عايش مش عشاني عشانه هو عشان

105.5 FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستي سوسة والمستي تنجموا تسمعوني في جميع أنحاء العالم www.mfmtunisie.net

MFM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب في الانستغرام انستغرام راديو MFM تونس راديو MFM تونس وعلى تيك توك راديو MFM راديو MFM MFM ديما معاك.

ام اف ام على ديجيتال على ديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على صفحة رسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب في الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس راديو ام اف ام تونس وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف

FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستيح. سوسة والمستيح نجم تسمعوني في جميع أنحاء العالم. www.mfmtunisie.net

FM على 105.5 FM في المهدية على 105.5 FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستي سوسة والمستي نجم تسمعوني في جميع أنحاء العالم www.mfmtunisie.net

0: آسف حبيبي.
1: أنا فهم على ديجيتال على ديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب في الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس راديو ام اف ام تونس وعلى التيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام ديما معاك.

ام اف ام على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب في الانستغرام راديو ام اف ام تونس راديو ام اف ام تونس وعلى تيك توك راديو ام اف راديو

ماكسيمو ام اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستي. سوسه والمستي نجموا تسمعوني في جميع انحاء العالم. www.mfmtunisie.net

راديو ام اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستي. سوسه والمستي نجموا تسمعوني في جميع انحاء العالم. www.mftunisie.net

ان اف ام على ديجيتال على ديجيتال على الموقع الرسمي www.nfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب في الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس راديو ام اف ام تونس وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام اف

0: توا الأربعة متاع الصباح على مزاج.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد أن

وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين

لله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون

العزة ولرسوله وللمؤمنين. ولكن المنافقين لا يعلمون.

فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله

0: صدق الله مولانا العظيم.
1: عيش سباحك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير.

آياته إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور

ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة

ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد

فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله

يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء

ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أدنى من ذلك ولا أكثر

ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون

حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير.

عدوان ومعصية الرسول. وتناجوا بالبر والتقوى، واتقوا الله الذي إليه تحشرون.

وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله

المجلس فافسحوا يفسح الله لكم

والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير.

يدي نجواكم صدقة. ذلك خير لكم وأطهر. فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم.

هم ويحلفون ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. أعد الله له عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون.

فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء

أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان

أولئك في الأذلين. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز.

واليوم الآخر ويمادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري

حزب الله هم المفلحون. صدق الله مولانا العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أكن من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم

تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن

لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا

الخير. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم.

أموالكم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين.

وضاها على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون.

فامتحنوهم. الله أعلم بإيمانهم،

لهم وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله

وداينك على ألا يشركن بالله شيئا ولا

ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف ولا يعصينك في معروف فبايعهن.

0: من غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. صدق الله مولانا العظيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر

وهو أعلم بالمهتدين. فلا تطع المكذبين. ودوا لو تدهن فيدهنون.

إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون

فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدا

قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل

كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون

سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء.

0: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون
1: إلى السجود.

0: من راديو أم أف أم نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على

الصلاة خير من النوم.

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو MFM.

0: حبيبك خير الخلق كل ديمي
1: يا رب الخلق مالي من ألوذ بي.

القلم يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كاللمم لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب اللي عسير.

يسبح في كل مكان والمعبود في كل زمان. أنت المسبح في كل مكان والمعبود.

MFM على 105.5 FM في المهدية، على 105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستي. سوسة والمستي تنجموا تسمعوني في جميع أنحاء العالم. www.mfmtunisie.net.

بخاف لا تصدق يوم للناس واحتار، بوصف للناس الجنة وانا في النار، وبخاف لا تصدق.

حبك بالسماء أجمل هدية، ما نحرمش القمر منك يا حبيبي، ما نحرمش القمر منك يا حبيبي.

روحي وانت جنبي بنسى كل الدنيا الا عليك حبايبي وانت جنبي بنسى روحي وانت جنبي بنسى كل الدنيا الا عليك حبايبي وانت جنبي كل همسة كل لمسة ألف شمعة حب بتنور في قلبي وانت جنبي كل همسة كل لمسة ألف شمعة حب بتنور في قلبي يا حبيبي لولا حبك كذا

انت خليت زمان ايام هنية هنية اللي حبك من السماء اجمل هدية.

مرمش الأمر منك يا حبيبي ولا من ضحكة عينيك، عينيك الحلوة دي، الحلوة دي.

0: ما حرمش الأمر منك يا حبيبي، ما حرمش الأمر منك يا حبيبي، ولا من ضحكة عينيك، عينيك الحلوة دي، الحلوة دي.
1: تسمع الموجة.

أهلي وربعي يا حبيبي على حبك عدولي، أهلي وربعي يا حبيبي وعلى حبك عدولي، ولو يسبوني

خليني من عين الحسات خليك ويخليني عيشتنا عيات نجيك وينجيني من عين الحسات خليك ويخليني عيشتنا

خمرة احساس ما فماش شدوى من تاب عفوا يا ناس حبتناش كل باش يوفاه.

بحبه وفكرك يتمنى في قلبه محتارة ومشغولة بحبه وفكرك يتمنى في قلبه هل محبوب يا مكبر ذنب يا تحت

0: la suite après la pause. C'est la pub.
1: أثار وبحر فيها تتلم من ملولش صلقتة الشابة للجم بلاد الناتشة والماشطة الردة الحرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي ما يحلى كان في السقيفة الكحلة يا عالي مقدار هارس المهدية في المنار
0: Retour du programme sur votre radio.

0: après la pause. C'est la pub.
1: فرصة متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة، تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز في قصور السيف، تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز. الشهرية محترمة وحسب كفاءتك، تتصب ديرما وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش، نضمنولك معادلة الأقدمية، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني متاعك. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية والكارنيه سي ان اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفولاي 98-320-547. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز، أكثر من 30 سنة خبرة.
0: توم 98 حل مزيد du programme sur votre radio.

اسمو ام اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستي. سوسه والمستي نجم تسمعوني في جميع انحاء العالم. www.mfmtunisie.net.

0: La suite après la pause. C'est la pub.
1: أثار وبحر فيها تتلم من ملولش صلقتة الشابة للجم بلاد اللاتشة والماشطة الردي الحرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي نيح لكان في السقيفة الكحلة يا عالي لكدار هارس المهدية في المنار

0: la suite après la pause. C'est la pub.
1: أثار وبحر فيها تتلم من ملولش صلقته الشابة للجم بلاد اللاتشة والماشطة الردي الحرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي نيح لكان في السقيفة الكحلة يا عالي لقدار هارس المهدية في المنار متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار شركة علي الإمام للخياطة والتطريز في قصور السيف تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش نضمنولك معادلة الأقدمية يعني تحافظ على نفس الصنف المهني متاعك وبالنسبة للتغطية الاجتماعية والكارنيه سي ان اس اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة أفولاي 98-320-547 شركة علي الإمام للخياطة والتطريز أكثر من 30 سنة.

MFM اتنعوش اتنعوش.

اسمه ام اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستي. سوسه والمستي نجموا تسمعوني في جميع انحاء العالم. www.mfmtunisie.net

الحب ما نحبش فضه وذهب افهمني وخد اللي تحب خلي المال لغيري يرضي من معشيري خلي المال لغيري يرضي من معشيري نظره وبسمه وكلمته

0: عشيري خلي البال الغيري يرضيني ابن عشيري
1: نبرة وبسمة وكل الحب ما تحبش وراي.

طلاق ويطي حبك للصدفة ما هيش حكاية بالصدفة لا قلت حبك للصدفة ما هيش حكاية بالصدفة جنة حب العاشق فيها لنا المرادة جنة حب العاشق فيها لنا المرادة وإذا تظلم أنا نسلم ننسى حبي نغلب قلبي إذا القلب

0: غيري نظرة وبسمة وكلمة حب ما يحبش
1: عالمجاز.

الخلة الخمرية هي هي مولات الخلة الخمرية. عشت بمقروني نتصيد في الغابة صادتني هي. عشت بمقروني نتصيد في الغابة صادتني هي هي والله هي مولات الخلة الخمرية.

خرجت على جوادي كالعادة نبحث على القاسمي بسعادة خرجت على جوادي كالعادة نبحث على القاسمي بسعادة صل جوادي تقوى عنادة حسبت اختار رمحات بيا صل جوادي تقوى عنادة حسبت اختار رمحات بيا شبحت بعيني قدا الأحمادة شبحت بعيني قدا الأحمادة شبحت بعيني قدا الأحمادة حليلي ما بلا ترشقت فيا

0: الخمية هي مولات الخلا الخمية رش مقروري نصيد في الغابة صددني هي رش مقروري نصيد في الغابة صددني هي
1: هي هي هي

0: نبلت رشقت في مكنوني عوينات الغنجة نشولي نبلت رشقت في مكنوني عوينات الغنجة نشولي صحت على قومي غيثوني وما عدتش ندل الثنية صحت على قومي غيثوني وما عدتش ندل الثنية فزعولي التراسة وجوني فزعولي التراسة وجوني فزعولي التراسة وجوني قالوا ضربة بعين قوية
1: هي
0: هي
1: هي
0: هي
1: ولاد الخلة الخمرية
0: هي
1: هي ولاد الخلة الخمرية رش مجروني نتصيد في الغابة صادتني هي رش مجروني نتصيد في الغابة صادتني هي
0: هي هي والله هي مولات الخلة الخمرية.

0: فتحت عيوني حبر صحيت الند وخوت بي بالقيد. قال لي وصف لي اش حسيت وما تدرجش حاجه عليا. قال لي وصف لي اش حسيت وما تدرجش حاجه عليا. كنت على غفله تكويت كنت على غفله تكويت كنت على غفله تكويت كوتني من الجنه حوريه.
1: هي ولا تخلى الخمريه.
2: هي
1: ولا تخلى الخمريه. رش مقروني نتصيد في الغابه صادتني هي. رش مقروني نتصيد في الغابه صادتني هي.
0: هي

0: كيفاه شوتني وما نعرفش علاه كوتني وما ندري كيفاه شوتني وما نعرفش علاه صهدت قلبي وين ودواه قال لي ها هو بين يديا صهدت قلبي وين ودواه قال لي ها هو بين يديا قلت خلي دواك الواه قلت خلي دواك الواه قلت خلي دواك الواه وما الداوي دايا كان هي
1: هي
0: هي
2: هي ولاد خلى الخمرية
1: هي
2: هي هي ولاد خلى الخمرية
0: خرجت مقروني نتصيد في الغابة صادتني هي خرجت مقروني نتصيد في الغابة صادتني هي هي والله هي مولات خلى الخمرية
3: أما فلان تسمع الموجة

خليك ويخليني عشت نعيات نجيك وينجيني من عين حسات خليك ويخليني عشت

خمرة احساس ما فماش شدوى من تهب عفو يا ناس حبيت نشكو البشي وفاهم

اف ام على 105.5 اف ام في المهديه على 105.5 اف ام في المهديه 104.5 اف ام في سوسه والمستي سوسه والمستي نجموا تسمعوني في جميع انحاء العالم www.mfmtunisie.net

0: minutes après la pause. C'est la pub.
1: أثار وبحر فيها تتلم من ملولش صلقتة الشابة للجم بلاد اللاتشة والماشطة الردي الحرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي نيح لكان في سقيفة الكحلة يا عالي لقدار هارس المهدية في المنار

0: من راديو أم أف أم نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله،

رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

0: la suite après la pause. C'est la pub.
1: فرصة متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة، تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز في قصور السيف، تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز. الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش، نضمنولك معادلة الأقدمية، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني متاعك. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية والكارنيه سي ان اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفولاي 98-320-547. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز، أكثر من 30 سنة.
0: Retour du programme sur votre radio.

على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك وعلى قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام راديو ام اف ام تونس وعلى تيك توك راديو ام اف ام

راديو ام اف ام على 105.5 FM في المهدية، على 105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستي. سوسة والمستي تنجموا تسمعوني في جميع انحاء العالم. www.mf

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: أثار وبحر فيها تتلم من ملولش صلقتة الشابة للجم بلاد اللاتشة والماشطة الردي الحرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي نيح لكان في السقيفة الكحلة يا عالي لكدار هارس المهدية في المنار
0: Retour du programme sur votre radio. MFM. Taoua. Mavisère.

FM على 105.5 FM في المهدية، على 105.5 FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستي. سوسة والمستي نجموا تسمعوني في جميع أنحاء العالم. www.mfmtunisie.net

0: رسمتك يا حبيبي في خيالي، رسمتك يا حبيبي في خيالي، ولم أرسم سواك بلوح بالي. يا ليلي ليلي يا يا يا ليل،
1: الله الله نفوت عليك يا بشري.
0: جعلتك قبلتي محراب روحي، لقلبي في الهجير والظلال. يا ليلي ليلي يا يا يا ليل، يقولون ليلى يا روح ليلى، يا ليلى يا ليلى، يقولون ليلى في العراق مريضة، ويا ليتني كنت الطبيب المداوية.

0: سي لا بوب
1: اثار وبحر فيها تتلم من ملوله صلقته الشابه للجم بلاد اللاتشه والماشطه الرده الحرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي نيحلى كان في السقيفه الكحله يا عالي الاقدار هارس المهديه في المنار متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار شركة علي الإمام للخياطة والتطريز في قصور السيف تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرمو وفي وقتها إذا عندك تجربة تعبك ما يضيعش نضمنوا لك معادلة الأقدمية يعني تحافظ على نفس الصنف المهني متاعك وبالنسبة للتغطية الاجتماعية والكارنيه سي ان اس اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة أفولاي 98-320-547 شركة علي الإمام للخياطة والتطريز أكثر من 30 سنة
0: توه ماذي سعفي على مزيد du programme sur votre radio MFM.

0: حبيتك
1: حبيتك
0: بصدق
1: حب نهديك الدنيا وشوية عليك.
0: أنا بيك ومعك أسعد إنسان في الدنيا.

أثار وبحر فيها تتلم من ملولش صلقطة الشابة للجم بلاد اللاتشة والماشطة الردة الحرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي نيح لكان في سقيفة الكحلة يا عالي لقدار هارس المهدية في المنار

ماكسيمو ام اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستي. سوسه والمستي تنجموا تسمعوني في جميع انحاء العالم. www.mfmtunisie.net.

0: 18 après la pause. C'est la pub.
1: أثار وبحر فيها تتلم من ملولش صلقتة الشابة للجم بلاد اللاتشة والماشطة الردي الحرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي نيح لكان في السقيفة الكحلة يا عالي لكدار هارس المهدية في المنار.

0: بريد وانت الشوق في ذاتي سكن، وانت الكل الكل زينة الكل، وانت وطن ما كيف وطن
1: تونس احلى بلاد في العالم.
0: انت حب سكن في الوريد وانت الشوق في ذاتي سكن.

انزلك شفتيني وعرفتيني وتقابلنا، على فكرة ناسي اسمك كل يوم اللي في تكلمنا. لو رحت قلت لهم اني كنت في يوم حبيبك محدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك. سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم، بتلعبي على مين؟ الاسطورة والمعلم. قمة الغباء انك تفكر ان في بالي ولا في خيالي.

0: من راديو أم أف أم نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

0: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

0: انا فاهم. اتنعوش
1: اتنعوش.
2: وش خطرة سيب العين سمرها تعقب عضار وتجر جاي توتب يحني.

0: la suite après la pause. C'est la pub.
1: فرصه متاع خدمه طياره ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبره في مجال الخياطه، تلوج على خدمه فيها استقرار وقدر ومسوار. شركه تعليل امام للخياطه والتطريز في قصور السيف، تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبره على الات الخياطه والتطريز. الشهريه محترمه وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها. اذا عندك تجربه تعبك ما يضيعش، نضمن لك معادله الاقدميه، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني نتاعك. وبالنسبه للتغطيه الاجتماعيه والكارنيه سي ان اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفولاي 98-320-547. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز أكثر من 30 سنة. أثار وبحر فيها تتلم، من ملولش صلقتة الشابة للجم، بلاد اللاتشة والماشطة، الردة الحرير، الجامع والبرج الكبير، فيها الشفاتي نيحلة كان في السقيفة الكحلة، يا عالي الأقدار هارس المهدية في المنار.
0: توا الأربع متاع العشية على مزاج. Retour du programme sur votre radio.

وسلموني ندرب لي كيروني ونجيب الفرساجي. مسك التليفوني من هاللي شافوني في مخي بقاجي. وزكتي لي تصوني داويني فمحوني ماني شدو عاش. بلاين سمعوني والناس يحبوني من طنجر بنغازي. لوش في الموني

0: la suite après la pause. C'est la pub.
1: أثار وبحر فيها تتلم من ملولش صلقتة الشابة للجم بلاد اللاتشة والماشطة الردة الحرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي نيحلة كان فسقي فالكحلة يا عالي لقدار هارس المهدية في المنار
0: du programme sur votre radio.

0: la suite après la pause. C'est la pub.
1: لازم تاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة، تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز في قصور السيف، تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز. الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش، نضمنولك معادلة الأقدمية، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني نتاعك. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية والكارنيه سي ان اس اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفولاي 98-320-547. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز، أكثر من 30 سنة. أثار وبحر فيها تتلم، من ملولش صلقتة الشابة للجم، بلاد اللاتشة والماشطة، الردة الحرير، الجامع والبرج الكبير، فيها الشفاتي نيح لكان في السقيفة الكحلة، يا عالي لكدار هارس المهدية في المنار.

0: الدوشة.
1: ياي محلاها السمرة حبيبة قلبي والعيون الكحلة.

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: أثار وبحر فيها تتلم من ملولش صلقتة الشابة للجم بلاد اللاتشة والماشطة الرديل حرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي نيحلى كان في السقيفة الكحلة يا عالي لقدار هارس المهدية في المنار

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: فرصة متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة، تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار. شركة تعليل إمام للخياطة والتطريز في قصور السيف، تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز. الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش، نضمنولك معادلة الأقدمية، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني متاعك. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية وكارنيه سي ان اس اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفولاين 98-320-547. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز أكثر من 30 سنة. أثار وبحر فيها تتلم، من ملولش صلقتة الشابة للجم، بلاد اللاتشة والماشطة، الردى الحرير، الجامع والبرج الكبير، فيها الشفاتي نيحلى كان في السقيفة الكحلة، يا عالي لقدار هارس المهدية في المنار.

والغربة يوم صعبة وقلبي تعبان قلبي تعبان والله لنزل عضبي واطلع على البرج.

0: من راديو ام اف ام نرفع الى حضراتكم الان اذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله اكبر الله اكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: أثار وبحر فيها تتلم من ملولش صلقتة الشابة للجم بلاد اللاتشة والماشطة الردي الحرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي نيح لكان في سقيفة الكحلة يا عالي لكدار هارس المهدية في المنار

retour du programme sur votre radio. MFM.

ماكسيمو ام اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستي. سوسه والمستي نجموا تسمعوني في جميع انحاء العالم. www.mfmtunisie.net.

0: 18 après la pause. C'est la pub.
1: أثار وبحر فيها تتلم من ملولش صلقتة الشابة للجم بلاد اللاتشة والماشطة الردي الحرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي نيح لكان في السقيفة الكحلة يا عالي لكدار هارس المهدية في المنار

قسم تاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة، تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز في قصور السيف، تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز. الشهرية محترمة وحسب كفاءتك، تتصب فيرما وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش، نضمنولك معادلة الأقدمية، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني نتاعك. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية والكارنيه سي ان اس اس، مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفولاي 98 320 547. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز، أكثر من 30 سنة.

علاش حبك لي ما عندوش قيمة؟ جيت من ترابك وترجيتك باش توقف معي، عطيتني بدارك ما خدت مني كليمة، عطيتك جمل في سنين حياتي ما همش شوي، وكتبت نحبك في حيوتك القديمة، اسبك وقلتلك مريض وانتي الوحيدة دوي. علاش حبك لي ما عندوش قيمة؟ ناديت عليك بحرارة روحنا.

بديتهم ما كنتش مفرق بنهاري من الليل نعرف اسبحاتي لو كان بيك بديتهم حياتي معاك كان عليش وين وفيش وفين ما هو مش خايبين انا اللي حديتهم ما كنش واعين كمني وبالعين انا ريتك فيهم اما انتي ريتهم اعطى قلبي مات من اللي عنده بعدنا بيت حبوا يقربوا دي ما احنا زوز باللي جربوا جرينا وجرينا ما ناش صغار وهنا خربوا كنا واحد مش اثنين كنا ماشي فرد اثنين

0: على ديجيتال على الموقع الرسمي www.nfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك وعلى قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام راديو ام اف ام تونس راديو ام اف ام تونس وعلى تيك توك راديو ام اف راديو ام اف ام اف ام ديما معاك. La suite après la pause, c'est la pub.
1: Athar, le bhar fiha tatlam, min malloulish, salakta, el shabba lil jam, bled el latcha wal mashta, el rda el harir, el jama wal burj el kbir, fiha el shafati, ma yahla kan fisqi fal kahla, ya ali lakdar, haris el mahdiya, fil manar.

0: من راديو أم أف أم نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو MFM.

عينيك علاش حبك لي ما عندوش قيمة جيت من ترابك وترجيتك باش توقف معي عطيتني بدارك ما خدت مني كلمة عطيتك جمل في سنين حياتي ما امشي شوي وكتبت نحبك في حيوتك القديمة اسبق وقلت لك مريض وانت الوحيدة دوي علاش حبك لي ما عندوش قيمة ناديت عليك بحرارة روح نمت وحش عينيك ناديت عليك بحرارة روح ومش ناوي خليك ناديت عليك بحرارة فوح بعت رزنقي الحي.

جيم. لا لا، مراكش تو ميامي.

0: انا فاهم اتنعوش
1: اتنعوش. دماغ يا واحد يكون دم بارد ساكت دي ما جابت غلطي ما يدويش لعب عليها العشرة

0: العشرة في حوت شلطر يكون راجل لورا بزف على ترويز
1: ألفين شام

0: Toca.
1: MFM اتنعوش.

0: MFM اتنعوش
1: اتنعوش.

0: ربي الوحيد.
1: توه التسعة بتاعني على مزاجي.

www.mfmtunisie.net على صفحة رسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، في الانستغرام راديو ام اف ام تونس، راديو ام اف ام تونس، وعلى تيك توك راديو ام اف ام.

MFM على 105.5 FM في المهدية، على 105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستيق. سوسة والمستيق وتنجموا تسمعوني في جميع أنحاء العالم. www.mfmtunisie.net

يوتيوب في انستغرام راديو ام اف ام تشيني راديو ام اف ام تشيني وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام ديما معاك.

ريمو ام اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستي. سوسه والمستي تنجموا تسمعوني في جميع انحاء العالم. www.mfmtunisie.net.

اسمه ام اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستي. سوسه والمستي نجم تسمعوني في جميع انحاء العالم. www.mfmtunisie.net.

اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستي. سوسه والمستي نجموا تسمعوني في جميع انحاء العالم. www.mfmtunisie.net.

اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستي. سوسه والمستي نجموا تسمعوني في جميع انحاء العالم. www.mfmtunisie.net

ان اف ام على ديجيتال على ديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب في الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس راديو ام اف ام تونس وعلى التيك توك راديو ام اف راديو ام اف ام ام اف ام ديما معاك اسمه ام اف ام على 105.5 اف ام في المهدية على 105.5 اف ام في المهدية 104.5 اف ام في سوسة والمستي سوسة والمستي نجموا تسمعوني في جميع انحاء العالم www.mfmtunisie.net

يما قامر سهول.